0: كبراتن كبرانن سمعتنا ببل سلاسان حموشتن عمتنا تنتون عبقال سنحرنت بزبلار استي للوم زتا دالور سعنكت انهو تعرب لكم اسقدت محرت عاب ايه اسران اربعتن قنبت قدمي سلاسان حموشتن عمتات مقزاتي تسعيرو ارترا دك اب حبار بزخفلو كبر مسواتي مريتاوي ماياون عيراون قزعتا نتعزو تسألا تاريخاوي تعلت سلزخونت سلفي ديموكراسي ارترا نخلوم ارتراويانن فتوتي ارتران يوهانا تبل اسرتاوي علا مقال سهز بارترا مقزعت القسكا جاقوانن تجاقوانن زيبلا سلامن رقعتن بلسقنان زسفنا بديموكراسي او سرعت التمحادر حقا من قساوي تحقر موحاس إيو نيرو تحرنا تصنى زبنانة حبيركا هاقر نمهنا تقريب اللو زنبرا معرف قلسي كموهوب وسيدو وصل زنبرا كم زعوات عيتا تقرات أرن مخنياتو اتي عبسلت أنز توت حقو جلة زي تقبر مبتعاتات يسمعن يتحفن سل زنبرا عبتو مكرو قلسي زبيرترا كل تيز تخفل خبر واقن زقات أمع عنواتن هلكيتن ما انتي سرنسالة تاوي مقزعتي حنسابن حوارون موقاد ايو نيرو هزبي ارترا باتزن برو فقر هاقرن قربن نت نقالسن ارترا دحرنات سنت ابحاس ارقيزي ابزل على درجة عبيت كم اتبات صح رقص انيا نيرو انتخواني بسنكتي إسايياس زمرحو تقلام قجلي باهق هزبنا لومون عبتتبيتن قالسن ايو زلو اتي تقلمت بزخطلو بدل زمارو روغلو وغنات عب عدلاينت نتعنت نعلاونت انقزعتاوي حدنت ارتران ساقع مقع كبلو يرعيو ايو انتخوني اتي ناي كلو كان عووتو نقال سلو زلنا بحقتات مسارت ناتعنتن لعلاونتن ارترا ايومو واتروه ياو كوينو كاب معقابو خالق من رجعخم زي بلنا نقنزب اتني هزبنا زده خوز اللو اتعخا من محدار هقدف زفت ارومبر بسانكنا ايرترانا اتعهاقر مخوان زي سعب زي مخوانو بمردع نخطور جقوانا هقدف تقالي سنان موقادو بحبار قالسنا خم مقلطال كالما تكاتا خم زي بلنا ابزي تاريخاون تهواسنا قاد عمي كان الرقاقت يقبعنا قالسين مهنات حقر منقستن معك اب حدنتن كابتي أبرتاو قالسي زتخفلي زتحات واقع زحتت كخون يوزبل تتسبيت هزبنا نيرو كابتن زتتسبيت زحدر اللو مخنياتات اتقالسي انت اربع داو حيل زي مخانون كموتسيت نايت قالسي دحرنا تقانت كلو ميرتراويان معرة تتقمت كخون يوم زبل امنت كمزن ورو متقاس يكعل اب قالسي مهنات حقر عقمي انتزي قديلونا لمسل إرتراويان أواسينو سلطانو قدميت زسرع سسوع من محدار كهلو إيو زبل قمتنا وحدات إيو نيرو عبولتيكا إرترا نخلو بحيتو إرترانا تيت أرحيا زبل قجلة كهلو تتصبيت إرتراويان أي نبرن مزقنا سماعي رخوبو نمبر كاب قدم نتب قبريز ترعين زر رأزلون كونتات كي يقات أمسقات زحادروم بعن تبون مقتوء زت أوعن زت قلصن فلك هودبات نيروميوم دحرنا تنت ورحي أبزي من لجزي حق أنيات أرهز ببهريات وحبي زت أنحى دحرجنا بجهدي حدر سماع تزت ألمن حماك فرد زت عتق أن وجل إسياس كابت تسميت هزبنا وتس أي تجهدو نوخا إتي بهدو كنتات ككايدن بوطي يتخلوم إرتراويان بمعرز تقاملون كخوون تسبي تتقبر اللقالسي متكال قواماون ديموكراسياون سرعات نما يزبالنا يوس نبرد كوني خمز بحال كوينو اتي امبركي اتي كالعي معرف قالسي كمتناينا تقنت ابسالة سعامت كخوو داديو عيفالون زتباهلي انهو سالسان حموشتان عمتو مليئو زتخفل واقع خمزن كلوون ኣብ ኩሉ እቲ ድሕርና ጽነት ዝተረኣየ ግና ከዓ ከምኡ ከጋጥም ዘይነበሮ ውግኣት ካብቲ ናይ 30 ዓመታት ቀዳማይ ምዕራፍ ቃልስና ዝተኸፍለ ዋጋ ዝበዝሐን ዝመረረን ኮነ። ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ተመክሮና ዝተረኣየ ብሓባር ክቃለስ ዝኽእል ሰፊሕ ጽላል ናይ ምርግጋት ጻዕሪ ሎሚ እውን ዕማም ኩሎም ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውዳቤታት ኮይኑ ዘሎ እዩ። ምምስራት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ካልኦት ተበግሶታትን ኣብ ሕድሕዶም ዝነበረ ምጽልላም ምጥቕቓዕን ምንጽጻግን ዘህደአ ምዃኑ ዘይከሓድ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ስግረ ደባዊ ዓመፅ ህግደፍ ንምግጣምን ምቅላዕን ተጀሚሩ ዘሎ ሓባራዊ ንጥፈት እውን ክቕፅልን ክድንፍዕን ይግብኦ። እንተኾነ ጉዕዞና ትሕቲ ትፅቢት ናይ ህዝብና ናይ ለውጥን ሓቢርካ ምቅላስን ድሌት ምህላውና ተገንዚብና ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ሓላፍነት ክንፍፅም ከም ዝግባአና ኣብዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ደጋጊምካ ምዝካሩ ኣገዳሲ እዩ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ወትሩ ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ ብምፅናዕ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይልታት ብሓባር ዝቃለሰሉ መድረኽ ንምፍጣር ይግበር ኣብ ዘሎ ቃልሲ ከይሰልከየ ኩሉ ካብኡ ዝድለ ከበርክት ቅሩብ ምህላው ኣብዚ ታሪኻዊ መዓልቲ ነፃነት ደጊሙ ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ እውን ንኩሉ ተበግሶታት ነቲ ኣቐዲሙ ዝተነፀፈ ኣወንታዊ ባይታ ንድሕሪት ብዘይመልስ ኣመሓዲሩ ክቕፅሎ ትፅቢት ይገብረሉ። እቲ ካልእ ንመበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ክንዝክር እንከለና ጎሲናዮ ዘይንሓልፍ ሎሚ ብፍላይ ኣብ ጎረባብትናን ዞባናን ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታትን ቅልጡፍ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ለውጥታትን እዩ። ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተደጋጊሙ ዝለዓል ዘሎ ታሪኻዊ ኮነ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ንልዑላውነት ኤርትራ ዝፈታተን ህርፋን ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ዝደረኾ ናብ ውግእ ከይዓርግ ዘስግእ ምትፍናን ብኣትኩሮ እንከታተሎ ኣብ ዘለናሉ ኢና መበል 35 መዓልቲ ነፃነት ንዝክር ዘለና። ኩሉ መደያዊ ዝምድና ክልል ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ደረጃ ይርከብ ኣሎ። ውግእ ሱዳን ካብ ዝጅምር 3 ዓመታት እኳ እንተሓለፎ ናይ ሰላም መስርዓይ ሓዘን ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ተወሳኺ ምትፍናን የርኢ ኣሎ። እዚ ምስቲ ህግደፍ ኣብ ዝተኣጎደ ህውከት ኢዱ ካብ ምእታው ዓዲ ዘይውዕል ምዃኑ ኣብ ህዝብና ዘሕድሮ ዘሎ ስግኣት ምግማቱ ዘፀግም ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ስግኣታት ተደሚሩ ዝፈጠሮ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላውን ልምዓታዊ ብኩራት እውን ዘሰከፍ እዩ። እዚ ዘይርጉእ ዘበታውን ከባብያውን ምዕባሌታት ምስሊ ህግደፍ መልክዓቱ እንዳቀያየረ ክመፆ ዝፀንሐ ሎሚ እውን ጌና ዘይትካላዊ ርክባትን ዝምድናታትን ክፈጥር ሃንደፍደፍ ይብል ኣሎ። ድሮ ዝውሰድ ዘሎ ግፋ ነጋሪት ውግእ ምድሳቅን ምእጋድ ምንቅስቃስን እኩል ምልክት ስግኣት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ታሪኻዊ ዝኽሪ መዓልቲ ነፃነት ኣንጻር እቲ ናይ ኩሉ መከራ ሓጠንቂ ዝኾነ ዓመፀኛ ጉጅለ ድምፅኻ ናይ ምስማዕን ቃልስኻ ናይ ምሕዳስን ሓላፍነት ከም ዘለካ ክንዘኻኽረካ እዋናዊ እዩ። ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታት ኤርትራ ንቅዋማዊ ምሕደራ ዲሞክራስን ልምዓትን ነቃለስ። 24 ግንቦት 2026 ናይ ሎሚ ርእሰ ዓንቀጽና ኣብዚ ይፍጸም።
1: ኣንቱ ደቂረ

سمعتنا كاب زغلنا حدنا تهزبن لقلاونا تاقرن زوح سركب زبل ناي كفل زينا سلف ديموكراسيز بإرتراحة تتا انهو حدنا تهزبي كاب زرقا قصلو معنود حده لقلاونا تاقرنا يمحابار مخانو يم لقلاونا تحدنا تبزوح سهزبي زرقا قصن زكبن حدنا تهزبي أبزي ترقا قصلو ሉላውነት ሀገሩን አብስጋት ከም ዘወደቁ ሆብዩ እዚ ከም ኤርትራውያን አብ ጉዕዞ ቃልስና ተፈቲና ዝሰዓርና ዝሐቀኛ ተመክሮ እዩ ዝመሰረታዊ ሐቅ እዚ በትዋና ሉላውነቱን ሓድነቱን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዝተረጋገጸ ጥራይ ዘይኮነ ቦቶም ሓድነቱ ብምክፍፋል ኣዳኺሞም ሉላውነት ሀገሩ ከይረጋገጽ ዝሃለኹ ጸላእቱ እውን نزي ترديهم كم أفراس مساريحي كتوك أملو فتينهم كم زي تعواتو زرئي هابتام تمكروز لنا إذا غمزي زعمسلين عيس إليه حدقن ياشرحي كم تاريخ زنقر تراي زي كوني لومون ملكعو كيرو هياو زلو زعبايو زعبا بلوتيكاون محبر غطباون كنتات إرتراكن حاسبن كلنا ورتق حد النت هزبن لولاو النت هاقرن كنت اقصام كاب اني قداد مسرتاو امرات صخونو نانتي من رققات صام زدت خايدة قالسي زدت حلالخي كبيد واقاز خفلن نويح قزيز واسدن اكال تاريخ ناس لزخونيو ازي زعبا وشتاو ارتراوي وانينا كن رئن كنكلنان تراي زي كوني بحافشا مس ملع علم بفلاي دما مس قربا بتنا هاقرات انو قبرو زمدناتات سلامن مرقق انزو حس كتبانا زاسسن مخانون زي مخانون مقنزاب مسر تاوي نايه اللونا قداي سلزخون اخا اتزمدنا نحدنا تزبنان لولاونا تاقرنان زلو بسحيت كي كساب كنديو إلنا كنحاتتن كنملسن يقبعنا بفلاي مس قربابتنا زمدنا خن مسرتن كلنا تنقوغا غالبو كنهبو زلنا يو سلف ديموكراسيز بإرترا أبلوتيكاوي مدبعيو زمدنا حباراو ربحان معواس زعلم يو بفلاي مس قربابتنا هقرات زهلونا زمدنا أب حبراوي عبيتنا أقداس قده كساوس لزغل لولاو النات حدهد بمكبار أب حدهد ألقاب زي متتتاو نسلامن كتباو عبيتن بحباركن سرحي قبا زبل مسرتاو حساب زسفر دما كابز قداس النات بمنكاليو زي زم حلال فوم الاختي كمتي كاب امت سدر الله تازبهل نزمدنا مس قربابتنا زعاموغا يتقداس النت كنهبو بحرياو موانيو زمدنا نحد النت هزبنا زيادة زدرعن متمان زسرطن خخون نايم الله هزبي أفلوطن تساتفون كلو مسرطاويو أبحاد خفال هاقر زنبر هزبنا زفترو دوب سقر زمدنا مس هزب قربيت هاقر أبتي كالو كورنا بزركب وغنوين ناتي زمدناوينيو نخبلو زخلو أفلوطن قلوص حبريتان كلوانا يقدينيو كابزا حليفو أبحاد وصن كورنا زركب هزبي بزرلوو بحلاون نقداون مكر رابن كالو تمساسا لنتن تسأليو زفترو زمدنا بدوب دوبو خمنا يملا هزبي ارتراغير كامو سادو أب حدنتن متأممانن ألو تاوت صلوان من رحاقن كي يحدر متنقاقية دلي هزبي سنعا فنزلان بسان هزبي انداغر قسين رامان هزبي بادم من شرارون كموهم بخباب عفار زفت روو ركب هزبي مس هزبي مستيب كالو دوباتن مأكلن ارتراز نبر هزبي زلووم حدنت بقبو كمزن نابابن كمزن ملالا ان مقبارو زي سجاريو تزفت أرزم دنات هدي صمدو من أنك إدوو ما أكلو خيناي من ربحايو تكالاو يتعزو كمي مسل بو أبيلكاك بتصح تصويت زقبرو اللي شطو خي انتايو زوبلو زعباتات
ጉቡእ ቆላሕታ ሂብካ ምምዛኖምን ምግንዛቦምን ድማ መሰረታዊ እዩ። ናይ ክሳብ ሕጂ ተመክሮ ዝምድናታት ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ክንድህስስን ከለና እቲ ተበግሶ ዝወስድ በቲ ባህጊ ህዝቢ ማእከል ጌርካ ናይ ምውሳን ባህሪ ዘየብሉ ጉጅለ ህግደፍ ጥራይ ኮይኑ ምፅንሑን ምህላውን እንርድኦ እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ቅድሚት ዝሰርዖ ናቱ ጉጅላዊ ኣብ ስልጣን ምቕፃል እምበር ህዝቢ ዝፈልጦ ትካላዊ መስርሕ ግሉፅነትን ተሓታትነትን የብሉን። ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ኸዓ ዝምድናታቱ ምዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ኣብ ውግእ ዝዓለመ ስርሕ ብትን ኮይኑ ዝፀንሐን ዘሎን። ኣብ መንጎ ህግደፍን ህወሓትን ዝፀንሐ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ዝምድና ኣብ ቀጻሊ ምፍት